صلاتي دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلماك من محمود الذي وعده.